نسأل مالكم هذه السمية راديو بامبينا اللوم اثنين 17 الجيمة تموتوا للسنة. هنا ماريا تارت نسأل مالكم نسلم موت بارتيكولاري للمرضى للداوك اللي قادن يعيشوا وحدهم للداوك اللي ما يستوش يهرجوا من ديارهم وانكا للداوك اللي يوما مسافرين. البروغرام تاعنا اللوم سيكونك الأول سنطلبو برمز تا سالم 9 إمبعد سالم 10 ورا نقراو التين لكسيون تال-uffiċċju تال-qari تال-ġurnata تال-lum. نقراو الحساب وكل تا مونسينيور ميكيلا سوباردي تا 27 تال-Lulju مل-ktieb تيو ftit توما طيبة الحساب اللي كان يعمل و تا كل يوم مطول السنة. Imbagħad naqra parti oħra riflessjoni mill-ktieb riflessjoni tal-Kurat Tars. Imbagħad inkomplu naqraw issa parti oħra mill-ktieb Alphonse Ratisbonne Min Ruma għal Ġerusalemm.

عشرة. في المليول كانتيي ملا كيف تيدولي يهرب هالعصفور لين لوليا أشارة المدنبين أتم الدولارك ويقبطوا مع الواتر الفلجة بش يلقطوا في دلام للناس تقلب صافية. يك السسين ينقلبوا البنيدم جوس يستيعمل المليو في التمبيوم قدسيو الملي في السما عنده ترونتيو عينيه فوق البنادمين يدفى بشفار عينيه يفليهم يعربل الملي للجوز الهزين ويبط المنخب بدنوة شتا تجمر وكبريت يدفى فوق الهزينة ريه يكبي يكوي يكون اد السام لحقهم اش جوستو الملي ويهوب الجوستيسيا ويتشو يدور لين منو سوا.

إياه نستأصل القلبنا ونراو يا كهنا نهبوش شي حاجة أخرى أكتر من اللي نهبو للهنينالا. أهنا نريد نهبو لقراباتنا، للداك اللي نبوسيدو، للصحتنا، للرابوتازيوني تانا. إما دين اللي مهبة ترتيهو التيني بوست ورا ديك اللي مهبة اللي عندو يقولنا لينا لا. سابش نكونو نستو نستغرفيكاو دي اللي مهبة يكو يطلبينا. أهنا عنا نهبو للالا مش بيس بمهبة تا بريفرنسا، إما وكول بمهبة تيفا. سانتو وستين ييت المهبة ما تستاش تبقى من أي رازيوني كوستانتي تالروح. إيفا فيتشو المهبة اللي ما تديرش في الهدمة وما تسيبو شين. يستا يكون أولا تيي اللي مهبتك بيس سانتا تكون ستيرلي و لي النار ديفين اللي سوبوست تهجج للدنيا كلها عندو يكون بلا هيا. متى انت تحب نيدم انت طرفتي تفتسيوني يو هفنا سكونت كمي كبيرة لمهبتيك عليه. ارى وليدي كيف كانوا يجيبوا روحهم القديسين اللي كانوا مملية بمهبة لين الهنينالا. شما كان ويسأل يوم كانوا لست يعملوا الأكبر ساكريفيتشي بفارق كبير، كانوا يقسموا جيدهم للفقرة، كانوا يكونوا تسرفيتسا اللي دوا تاعهم، كانوا يعيشوا هيا يبسا تا بنيتنسا. دعم كانوا لفتي للمهبة لين الهنينالا هليت في دعم القديسين. اكو كول انا عندها تخلي فينا دين المهبة. يستدك البنيدم اللي يبزا مش شين ولي يقطع قلبه ملش كان ديفيكولتا ييت ليو يهوب للالا. شكين يجري منا كيكو جيسو كريستو كلو يهوبنا بيس بحال ما هنا نهوبو ليلو. اما لين وهرج ربيه فوق لاجونية الصليب، فوق القروسة الموت، فوق المستهية تالاكتر تورتوري وميليانتي. متى كريستو يجي باش يعطي بروفا تا كم حبنا شين ما يوقفو ملي يعمل دان. دا كولونيكو موديل تانا ياك المهبة تانا يا وحدة اتيفا دين تي مانيفيستا روها. برمتز تالهدميت ليوم لفت تالمهبة قالش المهبة تالهنين اللا مش بس مهبة تا بريفرنسا إما إي واحدة بيا وتوبيدينسا. إيا مهبة لتينا نهارسو الكماندامنتي. المهبة تالا يا مهبة أتيفا لتينا نهارسو دمريتانا تانسارا. ألا مهبة بحال دين إريت من عنا. ديك المهبة ليوليا تيا هفنا تيتلي برمستا دين المهبة سالماو تيو فوق الصليب وكسبلنا تاند بنافيتشي. ما مبدا فارح هنا يو باتش في القلب تداوك لما يحبوش للهنينالا فوق دلار. احنا نشتيقو الجنة ونسبراو عليا اما باش نكونو زقوري لنا كويستاوا. انا نبداو نهبو للالا من عون سابش نكونو نستو نهبوه وهو يكون تانا قال ديم في الجنة. دي كانت الرفلسيوني تالكورات تارس دوار الكاتيكيزمو دوار المهبة تالله.

Alfonso Ratisbon. هنكمبلو نقراو دوار دان اللودي اللي كان ارċيفا ميدالية ميراكولوزا والمادonna عملت ميراكلو ميو. Alfonso Ratisbon من روما على جيروسالم، كتاب مكتوب من سور ماري كاميل تا نوسترا سينيورا دي سيون.

تحتاج طفرة ورا نص نار. إسا الأفينيمنت بداو يتقربوا من عير ما ناف، وخليت لي الباروني يبرسواديني باش ما نطلعش من روما قبل ما نسستي على شي فونسيوني بونتيفيكالي. نكنشلا البليات لي عليه كنت ديجا هلاس، امرو فلمكين لوفيتشيو تال-فياجي، امبطا للبقالي اللي كينو لستي عالفياج، ونفزا للسور فين اللي كين سيجي ميي مالتا وكوستانتينوبلي اللي هلاس الفياج. اتشتايت لنادي داك الليل عند الباروني. دان قد يكمبلي يرقونتا الشيدا دان ألفونس راتزبون اللي كان ميراكولات من المادونا. قال تلات ايام اتنين تليتا والاربا اتباسجينا في المكان وتكلمنا دوار بوستا فريت فوستهم الرليجيون. ينزم ميتسهيه وجيلي يانكا انسلطايت الكريستيانيزمو في الديسكورس تيي. زورنا الكنيسيا تا سان ستيفانو روتوندو و ديسكوسايت روحي جين ونهارس لين داوك المارتري ينبترا فوق الهيتان. قتلو لزقور ما كانو شلوت داوك لي وجو الكريستياني إزا لي في المديو ايفو كانو الكريستيان اللي يتكاو اللوت بهروشيا لما بحالا. جوا سان جيوفاني ان لاترانو ديبوسير أوريني البتوري تنفاتا تنوفز فين كينو الرابريزنتاتي البروفيزيي تاتستمنت القديم كيفو كول التوتيق تاخهم في الجديد. زيت لي دان كين كولو ونغان متى عدينا قدم لسكالا سانتا الباروني سلم بدان الكليم نسلم لك سكالا سانتا عونو بنيدم لسايتي لك أركبتيه. ينو كول سلمت إزدى بلا ما نحي الكابيل وبلا يبدأ رسبات. الكلمة تالباروني سوربرنديتني وتنيتلو ياك قد تستنى شي بدلا فيها أقطقيسك. اتوجيبة تيو جينا تشارت لسيتي كونفرتي أنك يك سيكون أنجلو ليوت أقدان. وبديت نحسب بيني وبين روحي دان كان بروتستانت وقالي بالكاتوليكيزمو إسا يريدني نعمل لستس بحالو. قالي كتلو باش يسحل حسابتا مخوك أمزون تزوج ميراكلي ويهد بيش يكونفنشيني وليهور بيش ورا الكونفنسيوني نيهو ديشيزيوني. ملا ين كنت سننبدل كيلي بوستا راجونييت لوديا ليوربتوني تانترس كنت سندخل عالكاريغ امبورتانتي في البنك ماتسيو تسنتيمنت كنت تارست ماتفايلا لوديا اللي كنت نحب حفنا. وطاونور كنت تانتو ريت اوبوزيسيوني وويسا كنت سنيتش هتفهمتي وكليمي

مفهوم الجديد البنيات بالما ميراكولوس، ارتيكلو مكتوب من مايكل كاروانا. رجو فتحوا البوبليكو البنيات بالما ميراكولوس في السانتواريو تالورد، فتيت الجوة من لار فندارة المادونا، والجستة للما اللي كان اتسير من فلوك مويها تينزل في البنيات كومبلايسير، إذا مش أكتر في البنيات اتسير في الكابيلا ساماريتان الطيب فين الفيا ساغرا النخا لهرة تشمارا. الباني يتنا القوال بوبليكو في البانديميا تالكوفيد وبقوا مالو أسمر سولياد انديفيدو يستو ينزلوا في البانييت بين الدسة والهداشة في لودو الجروبي يريدوا يعملوا ابونتامنتو سيسا دان ات يتناتا بين الساعتين والاربة ورا نفسنار. على جستا للما هما الجروب اللي يريدوا يعملوا ابونتامنت من قبل وبنديفيد يستو يمروا في الاستسهنيات تالبانييت في لودو وورا نفسنار. البارت الكبيرة تالميراكل صاروا ورا كونتات للبرسوني انفيقة كلهم للما ميراكولوس نطلبوا الروزاريو مال فاميليا هو الفاميليا. في الدسعة تا يانار تا كل سنة نتشلبرا وكازيوني صبيحة في الحية تا الفاميليا تا سانتا بنارديت لانيفرساريو تا الزوج جنيتوري تاها فرانسوا ولويس. دان الساغرامنت تا مهبة تا البدو الفاميليا سوبرو وإفنتوالمنت تا بنارديت بارس لي كانت لول ويلت تداك الزويج. في الاستاس يوم سنة ورا بنارديت ترشفيت الساغرامنت المعمودية وصارت بين تالا وممبرو تالفاميليا تيو في السما. دان تابدو والسيحة تحال أدوسية طول حيتا ليشت في الفاميليا أوردناريا اللي تولدت فيها. ورا اللي كانوا يعيشوا في المتنا بولي الفاميليا سوبرو كانت تطلب الروزاريو في المكان كل يوم. داك الزمان بنارديت أكتر تارت سيهتو 10 سنين تاينا اسبيراتي من الازمبيو تدين الفاميليا ايو نطلبو الروزاريو مال والفاميليا تانا ونرنغراسياو للالا اللوتيا تالمعمودية والسيحة تانا القدسية.

طلبوكم تنعقدوا معهم وتفتكروا فيهم في الطلب تاعكم. نطلبوا قال هوتنا. أتيوم أمولي المستريح.

الشهور مستنبة تييت رابان وهبيب وتفتكروا في يوم في الطالب تاعكم نطلبوا قال هوتنا أتي يوم أمولي المتقودوك قال لترنتا طب سنة من الموت تاعهم لجراو في الويهت وثلاثين باولا ماروهم في الكنيسة بازيل ربي نهبوكم سالفة ديفيني تا كريستو ابنك

طلبوكم تنعقدوا معهم وتفتكروا فيهم في الطلب تاعكم. نطلبوا قال هوتنا. أتيوم أمولي المستريح تديم.

طلبوكم تنعقدوا معهم وتفتكروا فيهم في الطلب تاعكم. بنكت انهبروا الموت تهونا مايكل دبرنكات مشارة عودة وهبيب سلسل قديسة بسفراجو الروحو في الكنيسة بازيليكا ماريا بامبينا في الشارع نار 2-3 تقاوسو في السبع تفل عشية القديسة ست الشاندر ديرت فوق دالستازيون راديو بامبينا وفوق الويب سايت والمجزي تالميديا سوشالي تالباروشا تانا نطلبو عالهوتنا أتيوم أمولي المستريح تديم الدول تديم يدفوهم